0: دهوك راديو #2.5 #2.9.
1: كبيبسي ايكو حفتو 5 لتر ويبدو ب 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دو ب 5 لتر فكاو سحكه بن قبا غوي جوبه داس فاينونا خلاط نختينا كوبو هاي ويت جاتا مليون اكو بين سات زار دينار ججنا قازان
2: جنب بابا ديتا سير موبيلياتا اي دي بدو ماهي كات افري صدر تني بو

0: دينا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبران دن نايابن صدف بوسخ لميالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني يبدوهوتي
1: كابيبسي اكو 55 لتر ويبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلي دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنقا باغيوه جوبة دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه بيجماري بكن 0 505 225 47 74

0: فرحة صادو بينجي بصادو بيستو بينت تلو حافت حافتي وشار
1: رادو تهوج كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

نبي خدي مزنو دلوان حيدر عبودي أخذين كلي حكومة العراق رجعت قبل وجوة وزيرة فيدرال بسر برشتيا سرق وزيرا علي فال حزيدي دي كومبيد وجودجي ببريرا سرق وزيرة فيدرال دمي بريباتشونا كومبون جوة وزيرا نانتيا قورين على وصاب حسابيش عندي شكيركوش قبل ويفا بيش روجة الشامبي كومبون جوة وزيرة عراق حمي روجة الشامبي إيباريا دهيتا كرن وزارة النفط العراقي راجعه انت بريكا جبجيكينا بلانكي دي بزاوكن دو هايوادا وستي بالامين النفط خاف بيهن زيدة 3 مليون برميل دروجة كده وبرسيت بيلا رمي

0: متادون عمليات حساسي نوشت
1: بلا
0: قالك دي مثلا يشوفها هكا تقول انت زيد قشتي هيدي خو ترسيني بجهوب يعني رغم السرطان هي هم بيجنا يعني كنت بيجن نهر زيد قشتي كي تهبيت معناه اوكو هذا السرطان
1: بلا دكتور ما جريدو يبدفني وما بحثي هاو دونو جيو بدفني كر ما بحثي زيد قشتي كر ما بحثي حساسي كر كان بحثي ورمت أبد دفنة بكين. يعني كأنجي حالة هي هودانا جوب دفنة. أجر شارة سرنا كي ببيتا شير بانجا أفتشتي وصا.
0: نه. أجر هودان تجارة نبيتا شير بانجا. بس مثلاً قال جا ورمت هين ناف دفنة دا. كوام ويجي تصنيف كين مثلاً ورمت حميد ورمت سرطاني. أف ورم بخو قال جرا هودانا شد كده. جبر شد كو. درگه جوبا تینا گرتن ناهری تف جوبا کار خود درست انجام دن وی گاوی هودان چل بید بس گو هودان شیرپنجه درست کرد شیرپنجه درست ناکد
1: بله دکتور آموشگارا تا دیموهی که بود بیسرد ما چی؟
0: خودی نزبت آموشگاری سروی بابتی همشی تشتی گرنگ خوب پاراستنه جاره که دیجی بیشین جگاره جه دیکل جه نرگیله و بهن معطر طيبات أفرات أف منظفات ناف مالي أفا إيك يودوي مثلا درس بكار إنانا چارة سريت خو نا مثلا حفت كاكي بكار إنا يباج ببشين بيليت جاركا دي دهي تفا جاركا دي دهي چيتن بس درس بكار إنانا چارة سريت خو طيبات بخاخ الدفنة و غسول الدفنة ششتنا ناف دفنة
1: ملا دکتر گلک سپاس با اومده بونو تا اتناف برنامه مدا
0: سپاس شده جهیم فایمید
1: بله زور سپاس با اومده بونو زور برایز دکتر رشید غازی تایبت من دی نشترگر یا دفنو گو گوریه گود گل مدا اومده بی حتا اما هینو خلک کدیب گهینه ایک بمینم خیر

غزال اسم قولك العطر ازرالي باشر بينو خيلوك أزيب قولاني لو جيقوام البنيري شمراني أنا ظال بروير بتشن ديري دار رما ترقيني قوسم زيعريني وزبال روجي دعواهي بلعي بحلق الله وقيم الأجهاق جدال سري ميداني أوالي قوبتن الليلو.

قلبنا خالوك جمع جدل جمع قائد قلم كلم جهل كذيك خال بجواب كيف مشغال من عمزو بقرأ وخا بلال جمع جدل وزجد بورتين الولاد غريبان وغربة قالوا كاري خوف كخيل

0: llores.
1: ما بزك قالوا لك هل حوزت بيا على بقدر رامن قالوا لك ما كرمان وقتيكم قالوا نقدر نشان باك يا اسطنبول مودينا بكار مالا فلا تدار دار بل بين بمشار بري بمورد خردان بين سر قالوا لك اش خلي كرمان خدان من ماء بل بين كرمان من قصالك جزر

0: Allah le kalbaga.
1: قربتي قال لك انا خوشه وزراب من وين راكم قد قد انا بالي بابده ما بقولك.

0: arráncale.
1: Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, نفذت قلونك هلا أفسد بي على بكل رام قلونك بكرمان قطيكم قلونك برمي شانا باك يستن بولا مودين بكار بولا فلك دار دار برمين بمشار بريب مورد خردان بنسر قلونك انش خلي الكرمان قدان من مائل

يسوع يقول أني بخل عمل أو قام الكريب لبر كرة خلقه دكوني قرحب سنوالي خذ عيوات قريني

لعبك مسوارك ميرك قفز غزال سمكودك العطران زرابي باش البين وخيلوك أذيب قلامي لوجي قام البنيري شمران الأنزال برير بتشنديني دار رمى ترقيني كوسم زيائريني وزبال روشي دعوائي بلي بحلق الأفقي من أجاق جدال سري ميداني أوالي خوفتني

أطول مبرود شبه جهر محبلين ظالمة ششتين يا خورة بني ليليخ أذين ظالم تكري لالي والي جيش قال قال كيل قبرة خورة ناكي مبرود شبه جهر

كعب عجاري مقبلي بدري يا يا يا بجداري كعب عجاري مقبلي بدري صارو تبلا كل بياي من يسمكي شلك ولا كيلو لوك ازي وورول عشير مالي بابي خوف كما دنگ اندال تبنان تار دينا بابي خود وري لي لي لي لي لي لي

0: هاشتهوك راديو هاشتهاش بوينت بين هاشتهاش بوينت نا.
1: راديو دهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: مخاله وذكرتي مرة الغريب يا
1: يونجي دبن دكادي داد بجيتن جمي چتلي جمكي بجنما
0: دخالو خالو جمي چتلي جمكا بجنما خالو جمي

0: هوار خالو خالو وي وزقرتي مال وي الغريب يا يم
1: لجهاكي ديد بجيت جمي شتلي جمكي بالربنا.

0: بيستنى بوخچايا اوهوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اباش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوبن صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانية ودهوتي
1: لوكا بيبسي اكو حفتي 5 لتر بويب دوبي 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دوبي 5 لتر فاكو سحكا بنقبا غيوه جلوبة دازفا اينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500,000 دينار ججنا قازانش دقال بيبسي
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوت بيوانديه في جماري بكن 0 حفصادو بينجي 225 47

جودك ناوي جواب باهوزا أفيني لدلي جودك تبهول ما لبشتي سالان أفيناوي جبير نكرو آني زمان كاون جي قهدار.

سياسي الهرجكي هلي بن قهدرين زيدا عزيزو خشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارة كادي جهشنا فيك جبو بيشكش كرنا خلقة كادي يان برنامه كدي جي برنامه هوا هرسترانك شروكك

سياسي الهرجكي هلي بن قهدرين زيدا عزيزو خشتبي رزو صلابت ما قبيل بكان بخوش حالي با اموهين جارا كادي جهشنا فيك جبو بيش كش كرنا خلقا كادي يان برنامه كدي جي برنامه هوا هرسترانك چروكاكا

شونا تاج جاوين تا ديارا بس هرا هرا اوينا من بودا هندي في دنياي همي بو او دنيايا پري زري و پري هفتشت دايكو باب دوستو هوال همي تدا كسي وك من بودا دلنينا يان دلواني الخو ببارينا يان جي هرا لأيك بگرا تنه تبينه تبران بري نوي دنياي همي دايكا خو بس دايكا خو